لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا اعتلوا تراصوا يرحمكم الله. صد الخلل لرسكن صف رابطكن صف. Insyaallah selepas sahaja solat fardu Jumaat kita akan mengadakan solat surat hajat. Salli jemaah terkasih. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أما والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.